تتصل بس ليش حل اخر مره رحت هناك ضغط مزق دواوين خالد دواوين خالد دواوين خالد كنت ماني اكبر